Dehors la police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال عدياني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: دراهم الخدمه مخشي في التليفون جري جري ستريس واش غتبقى مستريس يا عالم بريسي مديبريسي الماكينه كدور زيد طحن السيسي داو كلشي خلاو ليك الفقيره غدين وميسي العالم ديبريمي واحد الضحكه مع تشارلي والقلب كيشطح القعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم ديبريمي كيحس براسو بيريمي مكراش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشره الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس صغوت وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جام يسمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي دواه اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنه والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نيه في قدرات الرب شوافه في راس الترب تويج ما بالاداب جلس يا عالم ارتاح من الاداب عاودلي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك يحماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز سكيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خايل قرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا كاع دي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيستا Mango, aber mach das.

ملهاش مكان غير ودنا على اصبع اصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الاطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الادوار.